عمره نور سبايا دانا جخي مسكين وايو توكر يا كوي جخي تكي جخي مسكين ندام سبايا بوخيخ لو

وين مدوباتم كلو نبتل تاخو تير موتي فكل ما يغان كما تدهن للدليل وين مرتو كابا سيأكل بياي وين جاي لنواي

الجواب لنا خاف الجمال ندي مال بوي ساي بات بوي ات بوي سما مخلون جاي جان جاي اما دبي باي با بيلي ماني ماري

يا كرجة أسيتي بكي يا سم بكي يا فا بكي ولجمان وبنتا لولنا ذاك يا بابا دات يا جنيا لام سيدي جان كان دوالا ندرك كان كملنا

الحاج ابراهيم الفنساج ومرشان وكردرمان وسماندرمان برك يرو قالو تشاجي دمبا هاو اودو ويريتان حمي قالو بولو ولا بيا محمد كرام عيسى ميمونه البركه نيلو ما سانديري 1,750,000 كو مين نيامي ان وندي تدونا

تان بنت تبارا فاور عامر مؤ يكون بنت تبارا فاور ودو يزي عثمان عبد الحماد كبيتا تان دبال بنت تاكو حميه سامبا kinya law ma gamaji sare o o buri e centre bo o ruti o buri e olanda ne ko biite da ay defal o ko adem ali chofi sire

بني هاشم امام القريش كانوا ملدات وغمبو ولو ويزي الهجي سيد محمد السريف تور سادي.

جودنا جودنا جودنا بمبان صف الخرم جيوم لصف وكو جيبي جاو مالكم بمانيو بارك أردو شك جادة جوغارم كما جارم با فرب النهرم كما جارم با مزرين سيجي باكم بند دمين لاتسوكا بنغوني جاي جودنا مين بام صف الخرم جيوم لصف فرب النهرم كما جارم با فرب النهرم كما جارم با مزرين سيجي باكم بند دمين لاتسوكا بنغوني جاي جودنا مين بام صف الخرم جيوم لصف فرب النهرم كما جارم با

كل خط شمس ولا قمر ولا نجوم ولا لب ولا قدم لا إله إلا الله عبد العزيز جنالي.

ما عايش تو جاي ما نجلي جال اندي ماني من كود دوار اتو سمات مقري جاز جار إبراهيم